عرفت ما الحب الحقيقي. شكرا لمنح الفرصة لإدراك ما الحب الحقيقي. مع كل جهلي وخطيئتي